نلوك مي بتنجي شكا نلوك نلوك نلوك نلوك مي بتنجي شكا نلوك مي بتنجي

0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتيل السمك إلي ما ساعود
2: أفنينغون نامي ستن باربني التنياني دي إمي مرسوك نو ياقاللوني سغني لقتاقسن نالوني أولوكوت أفني مخلونيك ونو أكلو مخلونيك يسانة تنقاقبوك أنا غا أفن ناقسي كنت مود ميتري بينا ستونغانو تسوكا سوسقاق تسا
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.